0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV met gemenduru namad bagutu ge bangiya bangitwa male male carry garat ka met gemenduru namad bagutu ve bar gade bar minute ka demme genes deni kirit qur'an kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

إِمَّهَا خَلْقُتَكُمْ مَحْشَرْ كُرَبْوَادُوَ كُمْمَ أُمَّتَكُمْ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ آئِتَّ دُوْكُلَ مِيْهُمْ كُرَ بُدُمْ بَيَ بَيَ بَيَ تِبَّوْمُمْ گِنْدَوَادُوَسْ هَنْدُمَكُرَاشِ

0: ميم ميكرتوغي مراد دينوديغنبني الله
1: تلك آيات الكتاب المبين
0: مي كانتت بيان بيغنبا فتغي إبهي قرآن آيتكي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: تمام کہ نسنی میرے کے مغرب نماز وقت کے بانگیا بانگ دعا مالیا مالا کیری گورا تک میرے کے مغرب نماز وقت وی ہگڑ 21 منٹ کا دمی کہ نسنی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

Haya adi fasate kasalis hataruna safhaga. Midug mi filal adwasa huriha faratak nuris fasate salis tiruna safha hulwagin. Miyadug filal adwasan tibyung yade. Emme furata miyadug filal was mudarris ki adena. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

له والله خبير بما تعملون. دم مكيبي سورة المجادلة أول آية فشاقين سورة تيرا ون آية ميادوك مفلاول مفرطة فوزيك يا بدا

ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: والله بما تعملون خبير.
1: أمنا غلو سبينا كيا بدأ نوون آية فشاقي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إتنا فشاقي كيا بدأ

العدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

0: له والله خبير بما تعملون.
1: سيمك يا بدر أبنات فشاجي ندق في لاول فشاجي ألم تر إلى الذين نهوا

0: الْمَفْعُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا
1: حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا إِتَّقِ الصَّادِ
0: حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

البر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا

0: الإثم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: واتقوا الله الذي إليه تحشرون
0: وات

0: الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.
1: فإذ لم

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدو گه مفلاور نم مالانا اراده كرويا افلاور كايكي گه بدو كل مگو اميدو گه وكيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: جاءكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروا غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانجي
2: می دیوہ راجے گڑو ہگٹ تیریس نو منٹ گمی گنے سنی میرے گے ایشان ما دوگتو گے بنگیا بنگی دوا
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسوی میرے فتیس نماز وگ توگے بنگیا بنگی دوہ مالیا مالے کیری گڑ تک میرے فتیس نماز وگ توئی ہتر گڑی 30 منٹ کا دیمی گنس دینی کیرت قران کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى